0: Perşembe Pagini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِذْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا